0: حرام. كم حبيبي بيقول تي ديسكو بيقول لي شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.